0: sandwich, they glad rap. Now the kid considered like an Elvis of Baghdad.
1: هذه ما تربحش لازم هذه ما تربحش وهذه ما تربحش.